Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mattasalat aynun binadhar wa udhunin bikhabar amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha ya ibadallah. Wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin. Bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati kudsih. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمين اللهم أمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وعن وتابع التابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا مطرودا ولا شكيا ولا محروما

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبقبنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.